0: النبوة والكتاب في ذري راجعتي في التشديد أكيد ذري
1: ولقد أرسل
0: ولقد أرسلنا

0: رعوها حق رعايتها
1: إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا
0: فما رعوها فما رعوها إلا ابتغاء

0: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: إما نقرأ شابينك يا بدأ سبسونا آيات فشاقي ولقد أرسلنا نوحا
2: ولقد

رضوان، توقف كله بعد رضوان الله، يقول توقف كله بيننجة، ورهبانية ابتدعوها أدك يا بدر.

0: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: إمرأة سجلنا هتاوس من آيات فشاقي ثم قفينا على آثارهم إتنا فشاقي أبدا

0: اتبعوا نكيانن
1: اتاغي بي
0: واو جهگين هاي اهم بي هايا اكيگ اتاغا كلمه فريهم وني ثم قفينا على اثارهم ادي اي فشان كي ابدا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مها حسابم ميدوغا مفيلارون مالانا إرادة كروية آفيلارا كيكيغا بدل كل مغم ميدوغا وكبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسوم في الأول جميعاً في برنامج من استني سورة الحديد فانسي سوانا ياتم فشتني سورة أنثري سوانا ياتم نيلا برنامج بعير دارورونكى فاطمة شابينا شزلين أحمد سيما آدم أدي فوزية محمد في الأول نعوى دبى القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج تياركم من استني أرون محمد رميز مسوم في الأول مثل سلاك دينغونا برنامج كأكبر دلهم غميض كم هي حسابهم وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہری معلومات فوتو گے منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوتو گے منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

مسخران والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: فأصبحوا ظاهرين.
1: مي دي وهراج زيغادو مي گڈی گمی گنسنی مسجد سلطان محمد تا قرفان لوازم گا کرا حکر نماز گاڈو.

سووا صفوفكم على سنة رسول الله صفت السيدة كل ترتيب كل لغم اسكي تم بيروك صفت دوارس واكي وكين تنتن كلغا صفت مغا بدلغا صفت قلغن داغو صفت ترتيب كل مسامال كن ديبو مدنو الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميدوغي أسر نماد وغتوغي بانجيا بانجي

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيادسوي كيرت قران كيو مغرب نما دوغت گبانگیا بانگی دوا اد کیرت قران گنستن مفو هاگڈ تیری سنگ وامن الگن من کوری تانی ہدایت مگ پرو

0: النبوة والكتاب في ذري راجعتي في التشديد أكيد ذري
1: ولقد أرسل
0: ولقد أرسلنا

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

0: إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
1: إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا
0: فما رعوها إلا ابتغاء

0: فيها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: إمرا قرأ شابينك يا بدأ سبسون آيات فشاقة ولقد أرسلنا نوحا
2: ولقد

رضوان، اتنوقف كل بعد رضوان الله، يقول توقف كل بيننجة ورهبانية ابتدعوها أدك يا بدر.

0: بها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
1: امنغلو شزلنا هتاويس من آيات فشاقي ثم قفينا على آثارهم اتنا فشاقي يا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حسابو ميادوغا ميفيلاورن مالانا إرادة كوربيا آفيلاورا كايكيغا بدو كل مغو ميدوغا بكبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مسوم في لاولك ميادك برامج منستني سورة الحديد كفانسي سفنايتهم فشتني سورة كونتريت سفنايتك نيلا برنامج بيروي دربرونكي فاطمة شابينا شزلين أحمد سيما آدم أدي فوزية محمد في لاولنا قوادبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج طياركم منستني أرون محمد رميز مصوم في الأول مثل سلاك دينغونا برنامج كاك بدل دم غميد وكم هي حساب مبكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقى بنمبس الله التقوى ورواش أدي تبا ينبا كم كربي جنما إكا مكا فيدغين هيو كم كراش إيرون إهيو كم كسبب إنبا كم فهيوغين هنگا داني أدي روية أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆಡು ಇರೋಸ್ತಿ ಹೈಗ್ಗಡಿ ತಿಳಿ ಸ್ನೋಮೆಂಟ್ ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಇಶಾಣಮಾದ ಒಗುತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادو سبي إشان ما دوكت كبانجيا بانجي دوا مالي أمال كاري رتكن إشان ما دوكت في إروسي هايكاري تريس نومي نتكا دمي جنستني كيرت بروان كيو.

0: هناك ماكنس فيبي هيك برضه بساعدنا برضه كلنا كوتي سكور ده نوكي كلهم تري سكور ده نوكي كون موركو كبا ده نمبر حكيمي بول فندام سيكوري هذا مولا تاف حتى باكل فاتة إيرة تنين كيبر جسال سكوردن كي مكين فيبي فابافا كلن نكوتي سادن بر ستوات لو دي متر كله بيكين دكي إتروك تهامني تغيتن إم متر كوني ميج فاتو جول كيبا سبجا كري فنو آدي سكوردن موركو كيبا سبجا كري فنو آدي بولاس موركو آن سكوردن كونت دفاع كري بولا موركو كونت بولا تا كري فنو آدي إكاوس نمبر إكاوس نمبر بولا فن كري دوهي تمسه كورني إمام إمامو ماموني بولا تا كوري ديف كونت ريكا إن كوري أترين هم كونت إن كوري ماموني ديسالي بولا سكوردن كونت بولا تا باكل فاتا ماموني كان نطوا ده باكل فاتا جيلا تيفيس نمبر بكلين بكلين كوري ما يريد سنت سكال كاري كوري كونت ديف هاتر نمبر إن فاتا أريمات إن جسالي بك تومي تومي ني كوري ديف ميدو كونت إن كونت بولا تا كوري ديس وان نني أس هاف كي ميدو بوري كوري جيلا كوري أريمات بيرون كاري سبويس نمبر ريستون ريستون باك اوف فاتن دي سالن كسمسا كاتري غوري كون تريا ان كوريا موركو هاف تري كوتو كوري جيلا تي تي كور فنوا بول سيدا موركو كونت فايا موركو كونت بول فان كوس وان نياس متو هوروسكو واديج وادكين هاف كو ميدو بور كو جيلا وكاس نمبر اي ماموني ماموني كور فنوا دي بول مولين كوس كون كون تريا دي نو نمبر نو نمبر كس فانا نمبر كوري اير تري ول ستا نمبر كو فنوا دي بول دي هوروس دن متين بيرا هان نمبر فنوا دي هان نمبر تالبي فانا نمبر مرابط جسد هذه هن نمبر تلبية تلبية كوري فنوا هذه بولا ادي هرس دلما تنبيرا قول كوري متي كوري فنوا هذه بولا اس مدن هسكو فهات مركو هافتر مركو كونتر كوري فنوا هذه حكيمية حكيمي فهاتو اس دين انا فهاتو سبويس نمبر سبويس نمبر انوي انوي كونتر كولا كوري تيترين حكيمي حكيمي كو سوانا نسكو دلما هافك مدن بر كو جيلا كوري دي فيرا كاري كونتر دين بول سيدا سكوتلاند كونتر فايد دوني سكوتلاند كي هاتر نمبر مكتومي تومي كونتر كولا كوريان عرمتي بيرون كارن سوفيس نمبر ريل ستون ريل ستون كوريا كونتر نفاتون ريل ستون ريل ستون ماتت كرفونوا لبولا سموكو اريا كاري فرنجي هم بولا تين نمبر روبرتسون روبرتسون كرفونوا لبولا كاس حكيمي دفاع كرما سكري ما هتا نمبر كوريا تنكادي مفاتون دفاع كون جيبول ماتماتين اس ديري كافرنجي موركو هافت فرنجي بولا نبول كاس كارلين كتابيس نمبر بولا تاكوس وانا كتابي كرفونوا لبولا مفارو انا بيتوني كولون كوريا جندا ريفرينج بول كوفي بان كوري وان نمبر سكوري اكاوس نمبر ميموني ميموني بول فان داما سكوري اريمت بول بيرو كنتي هاميت كترين تيمت كل ميج باقي تيمت هلل سندن كوريغا موركو موركو جول كامي كوتي فوني فورت محافكي ديوانا مت تريغا ايغا نمبر سايبري area tennis scotland ke goalkeeper kurin ere beru half ke mitai sam kun tere ken kurin mat mit phone wali ball ya morko ere te dandi ball morko konte bolun kure phone wali ball hakimi ere beru hakimi difa kuri mat mit ngas bedon horosko scotland ke half ke tere ke phone jela far mit ball ber ellum scotland henry elli back of hat ere ber nuku hor keeper kuri half ke mitai sam kun tere ke difa ne vers korea تیر نمبر ہنڈری ہنڈری کنٹرول کو لکھوری سنسا کو کاری گھوری نوار نمبر جسالی نوار نمبر فاگسن فاگسن بیک رفا تیر تیر کیپر کیپر ہاف کی مدعا سے مدعا سے بر کنٹرین کوری مطمئن مدعا ہنس کو فنو آلی بولے مرکو ایر تیر داندی بور دیر کاری سکوٹ دین کو کنٹرین بولوں کوری فنو آلی بر ہتر نمبر مکٹو منی بولے مسے کوری انکاری بولا تیر کوری فنو آلی بولے فنا نمبر مرابط مرابط کوری دیفی هاف کی مدہ سے مکل تر کن کون سو ریتر وان نندنی کی ری دی فی کا اس نمبر ہوس کو غری متیں ارتے وا دفا کوری فون وا دی کوری فون وا دی بولا دانی کر لے بیرن دی ای 21 نمبر میمونی فون وا دی بولا دانی کر لے ف بیر دی وا ریت ہوس کو مڈن ہوس کو اوے ارتے ونی گودر کا جہلا رات فان کوری فون وا دور کن نماز کو فون وا بول دانی کر لے ف دی ہما ہائن چہ کیری بولا دی بیرن اما جهن جه صاحب دندید فاست منٹ کول وچ ہمیٹ تر باقی 1 منٹ مرکو کول تر بولوں Φωνουάλη μπόλα, αφάτο. Ο Ρικούν τρελίπονι. Δέκτης φωνουάλη μπόλα, Διεγώ δαμάζουν πέρα. Διέρε κάρε χωρί. Σκόρ δεν είναι κακούν τρελίπονι. Ένα μεσέν φωνουάλη μπόλα πέρα. Φωνουάλη, μας έχω τι φάκο, μας έχω κοντε φάκο. Μπόλ πέρα, μας έχω κόνερ. Δεύανα κόνερ. Σκόρ δεν είναι λίπε. Ife corner naga ni tera number Henry. Henry corner naga er morko er tera ga mihar us vade beti bi. Skor denu ke hack kunte naga di corner fa hatum bodun difa ku vetti vese be kunte er tera kulun kure gendere frengi bodun er te fonu ab fa hatum Hakimi bole na vanna ni half ke meda sab jeida be Hakimi ga ifeti 24 number. Eston ifeti ife jong half ke meda sab utre ba fukre fonu adani. Itro ut hamel to ko nimij. Enes me ko to referee Komisaruk detik ini pun tidak meduga, nutan sekarang mulai tiba. Ada macam ni mana kamang yudan kuri, macam ni mana kamang yudan kuri, ekis makung kuri ga moruko, ada ekis makung macam kamu kau gaya dia, moruko macam ni bunyi, moruko gol kamu kau dengan cyberi dewan bertelaga, ada ekis makung, ah maaf kerap ekis makung, moruko macam kamu kau macam ni bunyi, ini macam ni umai ki, alangkah mesti dia, komentar ni malah meogoto.
1: Shukriya Wasif aur main anak kaas meti hum bagading hai terega anab mecha kur matlan jeva den aur main mihar meti ekes makum murko me mej kamyab kur aur main me point balar aur ferem den anak kaas mihar murko meti tim point leaf hem murko hatare me group mihar meti hatare den scotland tine gamyoti Dan mereka di alamena Brazil match kule, Brazil match mereka ni fasgar di tiri hoga. Mereka sama grup ke match. Hengkam Brazil match ke bodak alamena gabul kerbau ni Brazil match us Brazil malu anak ma. Hmbg ya Brazil lepas liben hatar point. Deng Scotland da badlu korang orang ni Brazil. Hm Brazil la Scotland da badlu korang match wana baraf forigad match ka ay evan nuniya dewan kanda evan kanda orang gua baram hm wana ay hatere hatere gaulai net nuniya hatere bumbang fasih wana hm mema mi baraf forigad match ka begin dahan alam engge program gua tipe fana hm mihar mungkin setewani Morocco Scotland gua match deng Brazil match deng Korea mati ego fahum Turki ya peragoy kolai match usalam tipe fana hm mungkin setena ada mi match ke Kurun new macai ka, orang meng adis sama kuriya gendana orang mengge preshow orang meng bayaran me bete bidya me macu ka begendia gueta ka adi kuriya meng macah behe gato bahada kala ne me team olis ge preshow ti befuna hamme orang meng meot me